0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
0: بنتروفاتي.
3: غريس غوت.
0: كالاسوريسيتي.
3: فيتامي.
0: بينفينيدوس.
4: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk. Welcome to Share Music.

0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
0: بن تروفاتي.
3: غروس غوت.
4: كالوس اوريسيدي.
3: فيتامي.
0: بينفينيدوس.
5: Broadcasting online around the world. For lovers of instrumental fun.

0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
0: بنتروفاتي.
3: Grüß Gott.
0: Kalasorisete.
3: Vitame.
0: Bienvenidos.
4: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk. Welcome to Share Music.